0: Man Muhammad Syahruni. InsyaAllah sama-samalah kita mengaminkan doa akhir dan awal tahun nanti. Sesungguhnya Allah SWT akan sentiasa membantu hambanya yang berniat. Untuk itu kita terus saja ke ruang solat utama untuk sama-sama mengikuti bacaan doa amal hijrah.
1: Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ma'am هذه السنة مما نهيتنا عنه فلم نتب منه ولم ترضه ولم تنته وهلمت علينا بعد قدرتك على عقوبتنا ودعوتنا إلى التوبة منه بعد جرأتنا على معصيتك فإننا نستغفرك فاغفر لنا وما عملنا فيها مما ترضاه ووعدتنا عليه الثواب فنسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله منا ولا تقطع رجاءنا منك يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه